القبض على يسوع. وإنه ليتكلم إذ وافى يهوذا أحد الاثني عشر وقد أرسله الأحبار وشيوخ الشعب ومعه عصابة كثيرة مسلحة بسيوف وعصي. وكان من يسلم يسوع قد أعطى العصابة علامة: هو من أقبل فامسكوه. وبادر فدنا من يسوع وقال: سلام عليك يا معلمي، وقبله. قال له يسوع: ألهذا أنت هنا يا صاحبي؟ وعندئذ تقدم أفراد العصابة وألقوا القبض على يسوع وما أمسكوه، حتى انبرى أحد أصحابه وأهوى بيده إلى سيفه فشهره وضرب عبد عظيم الأحبار فقطع أذنه. قال له يسوع: أغمد سيفك، فكل لائذ بالسيف هالك به. أو تظن أن ليس في وسع الاستعانة بأبي فيمدني الساعة بأكثر من اثنتي عشرة كتيبة من الملائكة؟ ولكن كيف يتم ما قضى به الكتاب؟ وهكذا قضى. قال يسوع ساعتها للجموع: ألص أنا فتخرجون بسيوف وعصي لكي تقبضوا علي؟ كنت في الهيكل كل يوم أجلس وأعلم ولم تمسكوني. حدث كل ذلك ليتم ما كتب الأنبياء. حينئذ ترك التلاميذ كلهم يسوع وهربوا. وساق يسوع إلى عظيم الأحبار قيافة، وفي دار قيافة اجتمع الكتب والشيوخ. وكان بطرس يتبع يسوع من بعيد. وبلغ دار عظيم الأحبار فدخل وجلس مع الخدم ليرى النهاية. وكان الأحبار وكل أعضاء المجلس يبحثون عن شهادة زور على يسوع ليقتلوه، ولم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا مثل شاهدا زور يقولان: هذا الرجل قال: يسعني هدم هيكل الله ثم بناؤه في ثلاثة أيام. فقام عظيم الأحبار وقال ليسوع: أما تجيب بشيء؟ ما الذي يشهد به هذان عليك؟ فظل يسوع صامتا. قال له عظيم الأحبار: بالله الحي قل لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟ قال يسوع: أنت قلت، وأنا أقول: منذ الآن ترون ابن الإنسان جالسا عن يمين العزة آتيا على غمام السماء. عندئذ شق عظيم الأحبار ثيابه وهو يقول: لقد جدف، أنحن بحاجة بعد إلى شهود؟ لقد سمعتم الآن التجديف، فما ترون؟ قالوا: إنه يستحق الموت. فبصقوا في وجهه ولطموه ولكمه بعضهم قائلين: تنبأ أيها المسيح، كلنا من الذي ضربك؟

قال يسوع: أنت قلت وأنا أقول، منذ الآن ترون ابن الإنسان جالسا عن يمين العزة آتيا على غمام السماء.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.